خير الورى محمد والي ما جاء بالمدين وفر جنوبي وجنوب المظلمين والمظلمات يا خبور يا معين واخد عوايج لفنا دامه في خدمة وعلوا مارمه وارزقهم الإيمان.

بالحلم والعمل بالرقعات بجاي عبد الله وراء محمد واخي شهر رمضان عمدني واخي علي وشبي جميل واخي كل شيء عبادة المتيم وسلم عليه ثم سلم.

وإن اليوم سوات وصلي محب أسمائي ثبت بدلي فخلد يا خريم يا مجيب صلي على الذي بي تجيب وقت قلبي

خادم سو غيسوكو سوخرا فو سورغا سورغا خادم سو من اورا مظلوم كو غيسي بوكو غيسي بوله ماك موم دينغا داما بغا نويتي اقل لقاء ان من اورا خن من اورا مظلوم لا يقني la voix de la paix 96 78 37 Dakar Toubalouga da reji tolbe ligue bi

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: Kenya FM.

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم
1: عليه. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñer FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di bati jam japlanté ak wolenté gu andak yaka
2: A'ouzou billahi samil alim min sari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم إني أحيسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقه قولي شدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي من بركة شيخ مولى مصطفى ابن محمد ابن أحمد mbokki julit yi mbokki talibé yi ngana bañu santaté yalla ñi ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di ci tax ci nuyu bi ziaré bi señ mohammedou muntaka ak mbolim khalifa ci keri di ñi ngi len nuyu ngi len ziaré di ngi déglu seen radio jant bi FM 95.2 Lankalok Lergi ci lugo ci 94.6 way Lankalok Tiéñer ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayyi ko fi ci Touba Ousmane Mab ci studio Mam Diar radiyallahu anha seen émission bu jant fenké léral yoon yi ba courier gindé ko ku galam depp ko xamul won xam gannaaw bi juroom ñaari waxtu joté feulé ci on son bok Touba Touré way jot fi ci studio ngi nuyu mbokk yep di len ndokel di len ziara mam balla ñol seigne touba neena ci cadeau yi seigne blaye samb ci xarala gi di nuyu di ziar di ci tal seigne mohammedou muntaka mbolem khalifa ci keri di de ngi len ngi len ziara di ndokel ñep rek mene

وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لا انت الخليل العب يا خير وثرواك لم يخلق باخنا ما كلي

التي لن تخلى أمدي التي أزام تقوم أفسد بالسعي يقيني يقيني تركب داي سيد كفاني بالباقي سيد السلم والخي يميني علي آدن وقتل واردا بخدمة خلص المدينة ساعدي يسلي بتسليم عليك اللسين بن بي قبلة منك الأهدي بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكر رافقا أب في العين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باغ أباني بالوعي يبصرك الباغي بخطي كرامة وإن كنت

يوصل للباغي بصارات نافع يبجل كل وقت وزاد يوصل للباغي بصارات نافع بقدر ياس السبق والفضل والولي يبجل كلك اليوم مخد وإنسى ربي لا مراد على ساوني يؤكد كل أبلغ بي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالتي خرجت بفضل الله مما يوبق وينول خير فارخوني موبق خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق خزائن ربي فتعني وسنسان لقني الدنيا واخرى وابن سقوم خذ السكر مني اخسر وبصيرا به المستوى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي

توبة لباقي العدل ليسار يحمي كارنه خرج من المتروك بلا وعده وبين لو بين ليس يفسق خروجي بربي ما كان من ابن خاسس وينو لخير لا لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وسلمه هني أبدا وكتب له عدد عروفه هاتي الأمداء

0: سني لو سكر ايدن بادام من مخلدين هل المصطفى خير البلايا المفضلين لربي تعالى ست عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى زيتاقني لقد جاكم قد جاءنا ماديا لكم من الله سلعز الحسين المفضلين لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المتعطى المكمل لا أنت الذي أتيت خنما نبوة
1: جمت بفهم
0: وآدم بين الماء وتين لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كم يا عبد الله يبدو لدى علي لكل من الأسادات يا رغمة ولكن نجال مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى البارية لي لإن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك آيات من سي تفضلي لسي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وسادل الجنات خير منسلي لكم رمت من ربي السلام سرمدا ما لالي ولا ساقي يا خير مرسلي لرب تعالى ستبدا مخاطبا لرب السيرات لدالي بجائكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل لرب الذي راد لدالي بجائكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرف ناجي إلى فاتح الرق وإني لو عبد ولي جار بالإرخي خلامي عليها دين سكر له على بلا أخي بلا لخيا سوى الجور والفسق خلا وسوى الإسراء خاد كل ما رجوت وينوس سكر على الفرق خلا وسوى الوران سيخا لخيرنا كابلان هو الله لي مسكني يبصري قصدت سكور الله شكر الله شكر الله شكرا مطيبا وخاتيب غير الخلق بالخلق والخلق خدمت

سل الحق بالحق خد عن صلاياتي لك الله وخد نفر لخير سوى خيرهم لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي الجنة يا سأنني الباخي ولا بيوقي قراءة كنسي وجاي ويسدي ونلتو بها

لونخي خرجت بعين ولي نفس الطيبات وصلت بها لله الفرخ والرخي خد الله أجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخي علمت ويلي بالفيوضات المبدعة بأن البديع أجداد يرجعون

0: يعلم سلالي الصفا مجير مسسس لخير ندا من خير لخيا تسسس سدت لدى الآداء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلس سوار رسول الله سوار رسول الله سوار رسول الله سوار رسول الله لغاد للملا وقد كانني كل سوء يستسد سفرت وبالعلاء نيم أدس بكوني خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يفز سميت وجهت البارس بار خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفز سلامي جلا منتقى قبل فانتفى ندى الباري لا الخالص القلب يخلص سروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المناصر راس فننت توائي كل ما رمت بصفا فربي لخير ساق ما كان يماس سماء الذي ينور مخفى سماء من يروى بدام وبالبسر يناس سلام الذي ينور لماء سلام من ينور قلب من نوار عين يوقظ دور ثياب المنتقى ليصنني وينو الى الاداء
1: اني تافز
0: دلالي الى الجنات باغ توسعت وكل وما لي صنع من مسسس يقيني الهي وهو كل يتيعي بجاي

يسيرت زاخر من واخر كنت زاني يسيرني كالعالي وازم سر مردن ولي خابس الخابان خير المعين يسلي بتسليم علي بيالي وازم باق بيفص بتين يسلي على المختار بلال كل وازم مخمنا عن الكد والخني يخاطبني ما خيد لي بمدان نوح مديعا عجيبا مفهما فايق الراي يقول لزال الالي لكل خديم من حمام

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل عرف من أهل الأمراء بسارات باقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدل لسيانسا أسال فلك كالخمي مرامي واجاتي لغمبه تواجات في أمن وسكر وولي كان بسمي مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر وبسازمي مساياك يا كل لدل كل قليل لكن جل الأنيسير والنظمي مقامات خير الخلق عن خير ربي مقيابة فلتقران سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله

عن الوسم مجيب مجاب مستدن لكل ذا مبيء ومبوس إلى الورد والوجم مديء جلالا دجلا معلن مليء ومزوم من الناس والوعم مدينة علم مرتجا من الظلال مرتجا من الظلال مرتجا من الظلال من الظلال من الظلال مرتجا من الظلال جريء ومنج من سنوب ومن سلم ما لا ونيب نبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العزي أقي صلاة بتسليمي إلى المستوى المخجل اليمي بتسليمي إلى المصطفى المخجل اليمي اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا بكل حرف من حروف هذه القصائد مخرجة

وسلا وادو والتيا والي وزاب الخنا على وين اليوم تريد وشو ما بتين لا ولاي لذا قلت

خير الورى خير الورى محمد والي ما جاء بالهدي وفرج روبي وجنوب المظلمين والمظلمات يا خبور يا معين وحدي عواي لفنا دامه في خدمة وعلو ما رمو وارزقه الإيمان.

وإن اليوم زعت وصلي محب أفمائي ثبت بطلي فخلد يا خريم يا مجيب صلي على الذي بي تجيب واقبل بي

لله حلي خير صلوات الله ثم عليه بليهم إيمانا خسم بالإسلام ولسانهم بأمة الجنيخ والفراخ جلي

أنك في دبان ما يجور دلالا وبيمني مسود وجايين سلام سن البلاء ودرعيني وكلام يا ربنا بحرمة العباس وامسدي أني في كل باش بحرمة

الراشدين وبأمير المؤمنين حمرا خني مجرا وشقا وخررا بأخي خايد المجاهدين حلي لشيعان الدين بأقشد وبحق وروا شمي تمسك الدوس خاور وروا برمد الخاسم ثم خرج

وأحمد اللي فجي بجاي جبريل أتجي فعلي وبلغني مبلغ رجالي بجاي ميكائيل ابن نعمة والنفيجي هل من لخيد الكرمة بجاي أدرى في لعب للهمة والتكني أحوال يوم الخمة بجاي أدرى إيلة كل يا جميل ولا عيات وكذا بحد رحيل وجعل توسل لمن يدهو بي سعادة داريني وبالسعادة والبلغ معايا هنجم لتنا ثواي ولنايا وبالنجاة من شوال واسا وشكر للموت ربي والعزة وبالبشارات وبالشرور في المماتنا وفي النشور وسليا وسلما على النبي وعليه ما شاء من نجوم وفلي والدي

الحمد لله وحده الحمد لله الجزيل نعمتي على خروج ما يعي نرمتي للمزام رمت صلاة مسلام بلالي وشبي من الله سلام في سنا يا من لا كليتي من العادي ولا ذا وفريتي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مبوكي جوليت يي تيو سي جوتا بييب دي لن زياره بو باخ تي دي لن دوكال سي ويرو تاد وي ني نيك موي ويرو كور تي ويرو غنيل دي ويرو يو دي ويرو مباخ di tambale kaddu rek ci musu ji setané sante suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di sante cheikh al-khadim radiyallahu anhu warda di ñaanalit cheikh mohammed al-muntaha mu yagg fi lol té and ak wër di sante bu baaxit mbokk yi nga xamné ño nek ci dairatu muqaddimatul khidma di taxawal jota yu am solo yi ci barab bu tedd bi sa ñu tollé ci wër bu mag wi niko serigne cheikhuna waxé ñu ñëkënte ak waxtu yi rek tomb bi mbokk yi waxon né nañu ci wéccio ay kaddu wala nañu ci sanné

أهلا وسهلا وترحيبا بنا عددي، لا زلت ضيفا كريما شائرا أبدا مكرما بقراءات والسدد يا خير.